0: وهو أعلم بالمهتدين. أدعو إلى سبيلي،
1: أدعو إلى سبيلي،
0: أدعو إلى سبيل ربك،
1: أدعو إلى سبيل ربك،
0: أدعو إلى سبيل ربك،
1: أدعو.

0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
1: والموعظة الحسنة.
0: والموعظة الحسنة.
1: والموعظة الحسنة.
0: والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة.
1: ادع

0: الموعظة الحسنة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: ادعو

0: لربك بالحكمة والموعظة الحسنة
1: وجادلهم بالتي
0: وجادلهم بالتي
1: وجادلهم بالتي
0: وجادلهم بالتي

0: الحسنة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
0: وجادلهم بالتي هي أحسن
1: وجادلهم بالتي هي أحسن
0: إن ربك هو أعلم
1: إن ربك هو أعلم
0: إن ربك هو أعلم
1: إن ربك هو أعلم.

0: فهو أعلم بمن ضل عن سبيله.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: وجادلهم بالتي هي أحسن.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.